جميعا أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.